ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

0: بي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

اسلام يا سلخلو يا تيب يا تي فطاطا بكتاب أحجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون

البشر إن مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.

0: خير وابعد ومن يرم غسلة لله منصرفا ارم فقد فتح حمل وزالاتي اما السبيل الذي ما بي من وجهي لمن يدينينا مهتي رقباتي امر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغد ومن يكن في جميل إدين تسمع بي فسالك من الولايات شنب وكب فإنه قربة الوسطى وممزقها قدر يقول لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجاد ومن يمن أنه أو مات متزرا وإن وصله وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا فاتح تزيزا
1: لور رك لنجي
2: كون نانو غور غور لو بباخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كيم كاتان
1: سونو كيم كاتان
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو ندونو
2: كون ناك ليغي بانغو
1: كون ناك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñortu rafet lool
1: suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak
1: magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal sunu jéblu ak sunu bayiliko diko ñaan nak mu womatal nu bopam
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin

0: للأخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: صلى الذي بالجير خدمه مصلى.

باسم من هو فوق الكل قهار، معلما على اسلام فتى عمر البشرى لاهل السماء والكل يختار. بيتا صدن الله مرتفعا.

0: والنورين ثم له من الرسول القدسات وإذرار بعد النبي إلى فجر يروم له ورد من الله إذا تبديل كبار
1: هاسمنتيه وردوان ومغفرة إذ أن

زوج بذل ذليل فهو مغتال لو سجاد والإرفان مسرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستجل ثم له دنمنا ولخير قلق الأنصار له أقر رسول الله منزلة

0: متليا أتاليا خالت أسرار وأخيار
1: وأنا أقول سيدا هابدا هبدا وخادما خدمة تردى وتختار يا ربي صل على المختار ورد به عنه رداء أنه عود وتكرار وهب لي يا دهر

0: أهم قبائل الخل
1: قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب ديواني
1: واه
3: كي تي مو تي مو
2: ay dëkk gayna mbar dëkk bi neen ak kolabar salu ñun la mam jaara diouf touba diouf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mam jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé gi ñu warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal
0: Mame Diarra Diouf ak Mame Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo
2: bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Jeewriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye te ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

كيف؟ وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني،

0: يا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

كثرا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

صالحة، إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.